0: للسفارة باليونسكو، وهذا كوايت سيتي، كوميرشال سيتي، توريستيكال سيتي. وي وونت بيس، وي لاف بيس، وي لايك بيس. سو وي وود لايك اور نيو جنريشن، اور كيدز، اور جراند كيدز تو ليف سيف، تو هاف ذا اوبورتونيتي تو بي ان ذير لاند وذ ذير ديجنيتي اند وذ اندبندنس.
1: Mayor, I appreciate this.
0: This is my dream for all Lebanon and for my city too.
1: Mayor, I appreciate this. Thank you.
0: Thanks for you.
2: Hassan Tabouk is the mayor of Tyr, a city in South Lebanon, and that's where we reached him.